الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنى. وش تبي أكثر مني؟ تب تعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عرب له أسرار.
1: سيف في البحر سبي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين. إن شاء الله نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء رائع مليء بكل ما هو جميل وطيب ومبشر إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. ما على مستمعينا الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وكتبت أنا ما طلبتم في المستمع الكريم أبو هيثم، طلب يا عطاشة لحمد الطيار، أغنية جميلة على فكرة، ويمكن هي اللي شهرت حمد الطيار هذه الأغنية، وانتشرت في فترة السبعينيات ولا الثمانينيات، يعني في هالمساحة أواخر السبعينيات أوائل الثمانينيات. يا عطاشة والموارد بعيدة، وذكر غناها صالح الحريبي برضو، وناس كثر غنوها. حلو يعني، حلو البداية. حمد الطيار أبو هيثم طلبها يا عطاشة. مهابة طلبت انتصر ياس حبي على العود، سلام العبد الله، وبعثت الرابط بس موجودة أعتقد الأغنية على العود لسلام العبد الله يا مهابة. إن شاء الله تطلع هي اللي أنت عايزها يعني إن شاء الله. عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن طلب أغنية على ذوقي، أغنية على ذوقي. أنا اخترت هذه الأغنية يا عبد الله أحمد مسعد من الضالع في اليمن، والله يستر إن شاء الله تعجبك، بس لو ما عجبتك ما تجيب سيرة لحد يعني. عيسى صليطي طلب لسانك لأحمد الجميري. مازن طلب يوم الأحد تلقينا لشريفة فاضل، هذه طلبناها للتنزيل لأنه لم نجد هذه الأغنية موجودة حاليا، فطلبناها من الجهات المختصة. مازن عفوا، أم حمد طلبت عوض الدوخي على ذوقنا، أنا اخترت هذه الأغنية لعوض الدوخي، إن شاء الله تعجبك يا أم حمد. محمد البطيني من عمان طلب رباب اجرح. سعاد طلبت طلال مداح، موجود طلال مداح يا سعاد، حاولي يعني تغيري إن شاء الله. أغنية لعليا التونسية أول مرة أسمعها، هي أغنية على فكرة طابع مصري، اللي هي عنوانها باين ناس ليها بخت، ناس ليها بخت لعليا التونسية، فطلبناها للتنزيل إن شاء الله. ناجح الجيوسي غير المطربة اللي طلبتها لو سمحت يا ناجح. ناجح بس حبت أريد أن أهمس في أذنك طربيات، إحنا بنروح للقديم، بنروح للقديم أقدم من ذاكرتك، أنت شباب يعني ذاكرتك توا يعني اللهم صل على النبي لا إله إلا الله، لا يعني أبعد من ذاكرتك شوي، روح للأقدم أقدم. أم يامن طلبت بتقول وتعيد لمين محمد عبد المطلب، والله فعلا بتقول وبتعيد لمين يعني الإنسان لما تظل تشرح، صح يا شافي تشرح
علي خاطر النجادي طلب فتح الورد لنعيم السميح، فتح الورد نعيم السميح، وصادق طلب أي أغنية لحسين نعمة وتمنى الشفاء العاجل لهذا الفنان الكبير، الفنان العراقي الكبير، الله يشفي ويعافي إن شاء الله. علي خاطر النجادي اللي طلب فتح الورد أرسل أبيات لصبح ياسين سأقرأها إن شاء الله. أم كلثوم، بهاء طلب أم كلثوم ودارة الأيام، دارة الأيام، خليني بس أكتبها عشان في يقولون باكر تمر، باكر تمر غناء هناء مهدي، كلمات كاظم الرويعي وألحان طالب القرداغي، اسمه طالب القرداغي، لا عفوا القرغولي، وين رحت أنا، القرغولي، طالب القرغولي، شكرا يا نبيل، وإن شاء الله بسجل طلبك. بس خليني أسجل طلب بهاء اللي هو طلب أم كلثوم ودارة الأيام. أم كلثوم، بعرف شافي بيكتب ولا تكتب يا شافي، ما شاء الله عليك. بعدين في نبيل طلب أغنية باكر تمر، باكر تمر، غناء هناء مهدي، هناء مهدي، إن شاء الله اكتبها يا. وفي أم نورس، أم نورس تقول صباحكم خير وبركة، أود سماع رياض الصنباطي في مقطع من أغنية عودت عيني على رؤياك لو كنت خدت على بعادك مع الامتنان. شكرا يا أم نورس، خليني بس أكتب. أم نورس طلبت مقطع بغنيها رياض الصنباطي على العود، سمعني يا شافي، بغنيها رياض الصنباطي على العود في اللي هي أغنية عودت عيني، عودت عيني، فيها مقطع يقول لو كنت خدت على بعادك، لو كنت خدت على بعادك كنت أقدر أصبر واستنى، لو كنت خدت، كنت خدت، خدت على بعادك. أم كلثوم، هي أم كلثوم مرتين، هذا عفوا رياض رياض الصنباطي، هذا رياض الصنباطي، معلش خفت أنا، ترعبت أني مرتين أسجل. طيب في عبد المؤمن القدسي طلب يطير من ريش جناحك، أو من ريش جناح، أعطني يطير من ريشك جناح للفنان عبد الرحمن باجنيد، خليني أكتب لك بس يا عبد المؤمن القدسي، يا طير اسم الأغنية، سامعني يا الشافي، يا طير من ريشك، بلاش نكتبها كلها، من ريشك، يا طير من ريشك، الفنان عبد الرحمن باجنيد، عبد الرحمن باجنيد. خلصنا آخر طلب، مش طلب، غيرت سعاد، شكرا يا سعاد، إلى مبارك المعتوق شوفت حبيبي، هذه سعاد غيرت، كانت طالبة طلال، هي بعد رباب، بعد رباب أغنية مبارك المعتوق شوفت حبيبي، شوفت حبيبي، مبارك المعتوق، والأغنية الاستهلال، أغنية الاستهلال عبد الرب إدريس، حبيبي يا كثر طيبة، صح؟ طيب عبد الرب إدريس، نبدأ بعبد الرب إدريس، فنان كبير، الله يعطي الصحة إن شاء الله وطولة العمر. نبدأ إذن بأغنية الاستهلال، إن شاء الله تعجبكم، ونكمل إن شاء الله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. سمعنا أغنية الاستهلال، إن شاء الله تكون أعجبتكم. ناجح الجيوسي غير المطربة اللي طلبتها، لو تكرمت يا ناجح ولك الشكر الجزيل. أنا كتبت الطلبات كلها وبراجعها بعد قليل مع شافي، بس خلينا نسمع طلب أبو هيثم يا عطاشة لحمد الطيار.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في صادق بيقول الفنان خالد عبد الرحمن غنى عطاشة في ألبوم رسمي. شكرا على المعلومة يا صادق، شكرا جزيلا. خلينا نسمع طلب مهاب، وإن شاء الله يكون هو الطلب اللي عايزاه مهابة، اللي هو سلام العبد الله، انتصر ياس حبي على العود.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي عبد الله أحمد مسعد طلب أغنية على ذوقي، ولا أنا اخترت هذه الأغنية يا عبد الله، وإن شاء الله تعجبك، إن شاء الله تعجبك. نسمع.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وصلنا لكلمة في أغنية ساعة 10 أو دقيقة، كلمة في أغنية اليوم، الكلمة في أغنية يمنية غناها كثيرون من بينهم عبود خواجة. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

هم يعني عدة كلمات غنى على نايف البواسق وبعدين بيقول مطوق. ما هي ما معنى نايف البواسق ومطوق؟ شو المقصود بهذه العبارة؟ نسمع كمان مرة.

مطوق، غنى على نايف البواسق مطوق. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل. ولغتنا والله جميلة، والله جميلة وحساسة وشاعرية، وأصلا الشعر يحلو بالعربية والله، ليس يعني تعصبا ولا تحيزا، لكن تسمع الشعر العربي، تسمع الشعر بالعربية يعني يأخذك، خاصة إذا كنت أمام شاعر، خاصة إذا كنت أمام شاعر يعني بيأخذك فعلا. لغتنا جميلة وإحنا جميلين، وهذا تراثنا وهذه هويتنا وهذا هو نحن. وين وصلنا لأحمد الجميري، لسانك اللي طلبها عيسى سليطي.

غنى على نايف البواسق مطوق. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع شريفة فاضل في أغنية مازن اللي طلبها مازن يوم الأحد تلاقينا.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ومعك حق يا مازن. أنا حسيت أول ما سمعت الأغنية حسيت بفيلم وهبي موجود في الموضوع، لأنها راحت على لبنان شريفة فاضل واستلمها فيلم وهبي في أغنية أخرى اللي هي حبيبي نجار، شغله على البيكار، ضربة الدوم وبترن إلى آخره. ففعلا مازن بيقول أبو أحمد أغنية شريفة فاضل هي من ألحان فيلم وهبي. شكرا يا مازن، تحية لك، ونسمع كمان مرة ثلاث كلمات في أغنية.

مغتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. والله أنا سعيد ببناتنا يعني ريم وفاطمة الوهيبي ومنورس وكلهم أو فاطمة الوهيبي ذكرتها ومهابة وسعاد كلهم يعني اللي نسيت اسمها يعني سقط مني سهوا مش مقصود يعني بيهتمن في يعني في الشعر والصورة الشعرية وبشرحوها وبوضحوها شيء حلو جميل لأن لغتنا محتاجة لكم جميعا أيها الشباب بنات أو الأولاد. وين وصلنا قلنا كلمة ثلاث كلمات في أغنية وصلنا لأم حمد طلبت عوض الدوخي على ذوقي فاخترت هذه الأغنية صوت السهارة لعوض الدوخي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بيسألني مازن، بيقول يا ريت تقول الكلمات الثلاثة بالتاء المربوطة. يا مازن أنا زعلان منك، كلمات الثلاث إذا سمحت. الكلمات الثلاث هي نايف، البواسق، والمطوق. نايف، البواسق، المطوق. نسمع.

غنى على نايف البواسق مطوق. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع محمد البطيني من عمان، اجرح رباب.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ونسمع سعاد طلبت شوفة حبيبي بتنزل لسه ما نزلت يا سعاد. فاطمة لهيبي طلبت ناس ليها بخت عليا التونسية. أعتقد الأغنية موجودة اللي هي لعليا التونسية. موجود يا شافي؟ يعني نتوكل على الله. يلا تفضل.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. للمرة الأخيرة بنسمع كلمات في أغنية ونستعرض أجوبتكم.

0: نشوف الأجوبة. نشوف الأجوبة. ما ذكرتش حنان. في حنان عندنا، وفي أم يامن، وفي أم حمد، وفي مين كمان؟ في عادل بوشيت يقول الحمامة تغني على الشجر العالي. صح، هي النايف العالي، البواسق هي الأشجار العالية والضخمة، والمطوق هي الحمامة المطوقة اللي هي اليمام، من فصيلة الحمائم، من فصيلة الحمام اللي هي اليمامة اللي مطوقة فيه على رقبتها في طوق، حتى بغنيها رحمة الله عليه فرج عبد الكريم يا حمامة مطوقة، كلمات جاهز السفر على ما أظن. ريم تقول نايف البواسق أي النخيل الشامخة الطويلة، والمطوق هو الحمام الذي يوجد على عنقه طوق من الريش. صح يا ريم. وين نروح؟ في أبو هيثم من مسقط غنى على نايف البواسق مطوق، غرد الطير الحمام مطوق العنق في أعالي الأشجار. صح. مهابة، شوف مهابة التفصيل، ما شاء الله عليهم بناتنا. وين نقول مهابة، المقصود هنا هو طائر مثل الحمام أو القمري أو محبوب، يغني وهو مستقر فوق قمم الأشجار أو الأماكن المرتفعة الشاهقة نايف البواسق، وهو مطوق أي حمام مطوق في عنقه طوق جميل يختلف لونه عن باقي ريشه، يغرد في وسط ظلام الليل فيثير بجمال صوته أشواق وحنين العاشق الذي افترق عن أحبابه وجيرانه، وهو مطلع موشح غنائي يمني صنعاني تراثي شهير وجميل. شكرا على الجواب الجميل يا مهابة. وين في شكرا، لم نتأكد يا أبونا يا أبا ناصر، خلينا نتأكد معلش لأن لا نستطيع، إن شاء الله خير يعني. غنى على نايف، هذا جواب أبو فهد مبارك المهندي، غنى على ناي، هي غنى على نايف البواسق تعني أعالي أشجار النخيل الطويلة. تحياتي لك أبو، تحية لك يا أبا فهد، جوابك صحيح. علي موسى معنى غرد غنى، ونايف المكان العالي، والبواسق هي النخيل. صح يا علي موسى. مين كمان؟ فاطمة الوهيبي، عبارة غنى على نايف البواسق مطوق، وهو المطلع الشهير لقصيدة من التراث الغنائي الصنعاني اليمني، الكلمة الأولى هي نايف بالفاء وليس بالباء، ما حدش قال بالباء، حد قال بالباء؟ لا، هي نايف وليس نايب، نايب اسم معنى آخر مختلف تماما، وتعني المرتفع العالي. المعنى الإجمالي للعبارة هو غناء طائر الحمام المطوق وهو واقف على قمة النخيل العالي الطويل في وسط ظلام الليل. على فكرة وسط على طول بدون في، ممكن نخلي في ونشيل وسط، أو نخلي وسط ونشيل في، يعني قمة النخيل العالي الطويل وسط ظلام الليل تغني من غير ما نحط فيه، ما ينفعش في وسط، أو بدناش نحط وسط، شيل وسط بتصير قمة النخيل العالي الطويل في ظلام الليل، صح؟ وأجمل وأرتب يعني. طيب تفصيل معاني كلمات هذا البيت، نايف المرتفع العالي أو الشاهق، البواسق جمع باسقة، والمقصود بها هنا النخيل الطويل الشاهق كما في الآية الكريمة والنخل باسقات، مطوق هو الحمام المطوق وهو نوع من الطيور، الحمام يتميز بوجود ريش يحيط بعنقه يشبه الطوق، واشتهر في الشعر العربي بالنوح والغناء الذي يهيج شجن العشاق. شكرا يا فاطمة. محمد حسن أي الأشياء العالية الجميلة المحاطة بالزهور. شكرا، بعتبر جوابك صح يا محمد، شكرا جزيلا، الله يستر. الحين علي وجدات، معنى كلمة البواسق شيء من الماضي. شكرا يا علي، شكرا جزيلا، يعني شكرا جزيلا، برضو أنا حيران. غلط يا فتح الورد اللي هي طلبها علي خاطر النجاد. إذن نايف عالي، وبواسق هي النخيل أو الأشجار الضخمة العالية، والطائر اللي هو اليمام المطوق. أخوك ياسر الجهني من أمريكا، الله يسعدك ويسعد جوك زي ما تسعدنا من سنين. إذا في إمكان ممكن نسمع مقطع من قلبي سعيد وياك يا حبيبي. والله للأسف يعني بنحاول نخلص، لكن إذا في وقت، إذا وجدنا وقت والله يا ياسر أبشر يعني، لعينك يا حبيبي. طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
2: سكر الصب من لماك فغنى ودعاه الغرام.
1: مواويل.
3: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
1: مواويل. بوح المعنى بأسرار الكلام.

في طربيات. اليوم موال هو موال وأغنية بس فصلت الاثنين عن بعض لنجاح سلام. نجاح سلام فنانة لبنانية وتكلمنا عنها في كثير من حلقات برنامج طربيات وعندكم فكرة كاملة عنها يعني. والآن أصبح جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي سهل جدا الوصول لمعلومات يريدها أي متلقي ليتعرف على شخصية ما حدث ما معنى من المعاني إلى آخره. فنسمع موال نجاح سلام ونسمع الأوف في بلاد الشام منتشر الأوف أوف أوف أوف في مصر يا ليل يا عين في الخليج في النهمة معروفة في الموال بطريقة معينة في البلاد في الحجاز المجس ما هو موال. طيب نسمع الأوف موال من نجاح سلام.

0: المواويل.
1: هيهات يا ابو الزلوف
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال وسعاد. حتى الآن الأغنية ما نزلت، تنزل إن شاء الله، تنزل إن شاء الله. طيب نسمع طلب ناجح الجيوسي، الحب اللي كان ميادة.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مازن عاتب جدا مع حق، لفت انتباهي لمقدمة الأغنية. وين مقدمة الأغنية يا شافي؟ يلا سمعنا. عرفتوها؟ إن شاء الله تكونوا عرفتوها. طيب نعود إلى طلب سعاد اللي هو شوفت حبيبي من زمان. سعاد من تبرى يا شافي، شوفت حبيبي حستناك تزبطها مضبوطة. طيب نسمع طلب سعاد اللي بارك المعتوق شوفت حبيبي.

0: نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية، إن شاء الله تكونوا عرفتوها. هو شافي، ها شافي يعني، يعني بناس، لكن مع حق صراحة. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. أم يامن من إسطنبول طلبت الناس المغرمين، في بكتب ناس بتقول وتعيد لمين، وهي الأغنية اسمها الناس المغرمين، الناس المغرمين محمد عبد المطلب.
1: بتقول وتعيد

0: بلاد الأصول.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية اللي ما عرفتوها حتى الآن، ونسمع نعيمة سميح فتح الورد، طلبها علي خاطر النجادي.

نكتفي بهذا القدر من الأغنية نظرا لضيق الوقت، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب صادق لأغنية لحسين نعمة، طلب أي أغنية، فاخترنا هذه الأغنية من جلسات صوت الخليج الحصرية.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. ووصلنا ل ما عرفتوهاش. السلام عليكم، تحية عطرة. ممكن أغنية ما أعرفش هذا جواب ولا هذا طلب. أغنية مروا على الباب لمطرب سلمان المنكوب، تحياتي. لا هذا طلب معناها. طيب مقدمة الأغنية مين بتقول؟ هذه أم حمد تقول مقدمة الأغنية يمكن لفيروز. لا مش لفيروز. محمد حسن بيقول الأغنية يمكن للفنان السوري موفق بهجت. وبعدين بيقول يمكن فنان قطري محمد حسن. لا. طيب أبو هيثم مقدمة الأغنية الفنانة وردة الجزائرية. لا. سعاد بتقول يمكن طلال مداح. صح يا سعاد، جوابك صح. علي وجداد يقول سميرة توفيق. غلط يا غلط. بس سعاد جوابها صح، طلال مداح. طب أي أغنية لطلال مداح؟ وبعدين في جواب آخر طلال مداح. مهابة تقول مقدمة الأغنية لطلال مداح. صح. سعاد برضو في سؤال تقول الشاعر شنو يقصد بالجملة أستاذ عبد السلام؟ هو بيتكلم عن الأشجار، يعني تغريد الحمامة المطوقة في باسقات، في البواسق اللي هي الشجر النخيل العالي العلو من نايف وباسق، تشمل النخيل لأنه عالي وضخم، والحمام يعني هو بيشبه هذه الصورة الشعرية بوصف أجواء الحبيب، هذه أجواءه، تغريد على شجرة باسقة ونائفة عالية. طيب وبعدين أبو فهد مبارك المهندي يقول طلال مداح جتني تقول. لا. ومحمد حسن يقول كل ما دقيت في أرض وهتت. لا. شو اسم الأغنية؟ طيب الأغنية اسمها أسبوع، اسم الأغنية أسبوع. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

عرفت أسبوع اسم الأغنية اللي ظل المداح هناء مهدي. الآن أغنية باكر تمر، صح؟ باكر تمر اللي طلبها نبيل. إن شاء الله نبيل يكون متابع.

دخلنا في الهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات. نسمع الآن ما طلبته أم نورس. طلبت عودت عيني لرياض الصنباطي مقطع لو كنت أخذت على بعادك. إن شاء الله أم نورس تكون متابعة.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. والآن أغنية يا طير من ريشك لعبد الرحمن باجنيد، إذا طلبها عبد المؤمن القدسي.
1: أعطني يا طير من ريشك جناح، بلحق المحبوب ولا وراح. أعطني يا طير من ريشك جناح.

حزمة ولا نصبح محمى. يا طير يا طير يا طير يا طير يا طير يا طير.

0: الجناح بلحق المحبوس ولا وراه بتبع في الليل ولا في الصباح.
1: بعتذر من المستمعين من المستمع الكريم والراح والراح والراح اللي طلب ناظم الغزالي أبو الهنوف الحمداني. أنت بتصل متأخر يا أبو الهنوف، يعني بتصل الساعة 11:58، يعني 11 إلا دقيقتين، إحنا 11:12 بنختم فما في وقت. إن شاء الله في مرة قادمة يا أبو الهنوف الحمداني. نسمع الآن طلب محمد البصري. سلم سلام لرياض أحمد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في مازن بيقول أبو أحمد، نقول الكلمات الثلاث والرجال الثلاثة، صح؟ نقول الرجال الثلاثة والنساء الثلاث، الرجال السبعة والنساء السبع، الرجال التسعة والرجال والنساء التسع. وين وصلنا؟ وصلنا للأغنية الختامية. الأغنية الختامية وين راحت؟ أم كلثوم، ودارة الأيام طلبها بهاء. إن شاء الله بهاء يكون متابع. ومعها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات. شافي الهاجري، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: طرب له أسرار.
1: سايب في البحر سفي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
2: طربيات
3: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

Yeah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء التباشير ومساء المطر والخير. نحييكم ونقول أرحب وترحيب المطر، وحياكم من قطر وخارج قطر.

أخبار أمطار الخير على قطر وتحديدا الكرعانة والحلبة الحلوة. شكرا لهزاع الدوسري على التوثيق وأنك كان موجود في الموقع. ودائما هذه التباشير نزفها لكم ونقول مبارك عليكم الحياة يا أهل قطر.

رجعنا نحييكم في آمر تدلل ونهديكم من جلسات صوت الخليج، والصوت اللي تم اختياره طارت من يدك علي براس سامي براس.

نهديكم سمعنا من سمعنا صوتك سامي الراس، وهي من الأعمال اللي تم اختيارها وإنتاجها للمجموعة اللي فازت وشاركت في البرنامج. ومثل ما أنتم ملاحظين أغنية أيضا تم اختيارها وإنتاجها، وإن شاء الله أنكم تستمتعون بالأصوات اللي تم اختيارها.

هي من كلمات إحسين أبو بكر المحضار وأيضا من ألحانة، واستمعنا لها بصوت سامر حس. على 440-30 ألف، يلا نسمع أول طلب من إبراهيم محسون، إيغار سمعي حمد الخزينة.

مرحبا بكل الاختيارات الغنائية الخليجية والعربية ومن الألبومات، وبعد مرحبا بكم اطلبوا واختاروا من الجلسات الحصرية. هلا وغلا بكل اللي يتواصلون يرسلون على الواتساب 440-30-ألف. علي وجداد غير اختيارك، شكرا لك علي موسى غير الفنان، وأيضا مرحبا بك يا ناجي، نقول لك الأغنية غير متوفرة، اطلب أغنية غيرها. شكرا أخونا إبراهيم دايما متواصل وقل لنا إحنا جانا مطر أنتوا علوم الجوكم. عامر العبد السلام، نعم غير الفنان. شكرا عيسى كيدي أعظم، هذا اختيار الرائع، والصورة الصورة البوست اللي أرسلته هذا تصويرك روعة روعة. أتدري إن شاء الله قريبا نوايحكم في المهرجان البحري، فالحين ما خليت سيف، ما خليت لوحة، ما خليت رسمة بحرية ما رسمتها، فعجبتني اللوحة. يلا نسمع اختيارك.

كريم، الله كريم، شكرا لك يا ناجح وتسلم. تدري أمس شنو شفت؟ شفت كيف تسوون المنسف، تخيل. وللحين أنا جوعانة. أكو حجية كانت يعني مسوين لها في التيك توك فيديو، ما شاء الله شنو طريقة السمنة، وهي توصي الأكل باليد. يعني يمكن إحنا في الخليج طبيعي عندنا، بس أنتوا يمكن بعض الدول العربية خاشوقة مو إنزين، وفي دول ثانية القفشة إيه، بس هي تقول ألذ وأحلى لما شون نغمسها وشون نحطها. أكو عندنا مطاعم هواية، بس أنا لازم أكل عندكم يا ناجح. أوكي شكرا لتواصلك ويبي ويانا وشون مغليك. شكرا. وعبد الله رويشد موجودة يا سعاد. أوه عاد أنا في الكويت إيش كثر أكلات أبي أكل، تدرون لا تلوموني أسوي رجيم فالوضع صعب. شكرا علي موسى، وإن شاء الله نلقى اختيارك.

تعرفون القاعدة اللي احنا نتبعها مستمعينا ان احنا نقول كل احد رجيم، ولما نسوي رجيم شي يصير؟ كل اصناف يضرونها عليك، كل العزايم تجيك. مريم الحمد عندنا وما خلت طبق ما قالت لي، انا الحين شو اسوي في نفسي؟ انا شو اسوي؟ لا تم اكل عراقي ما قالتها، لا تم اكل عماني. شكرا مريم، ادري وين بتعزميني. يلا نواصل الرحلة الغنائية. سعاد سعاد، والله يوم رحت الكويت في ريج بصالح ولا شو اسمه، المهم أكلنا أكلات وايد حلوة. بس لو تذكريني يا سعاد، وتحية الميل مطيري، والله أنها أجودية أخته عزيزة وغالية، ما قصرت وما قصرت. شكرا. أنا ناوية السنة يا أخوي ناجح، الأردن قدام عيني إذا الله راد، والله يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله. الله بيحييك، الشرف لي إن شاء الله، وإن شاء الله أنت تينا قطر في الأجواء الحلوة. سعاد يلا نسمع معاك اختيارك رويشد، لا تحاسب. أم علي لك أحلى تحية، طبعا أحلى مني ذوقني أحلى الأكلات الشعبية في قطر الغالي أم علي، وبنرجع لك بأحلى غنية. عاونيني مريم عاد بغنية حق ابنا الغالي أم علي، يلا نسمع ونستمتع، وحياكم جميعا في أمر تدلع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ما شاء الله اليوم في أسامي متكررة لفنانين. أم هيا شكرا تبغي رباب لكن إحنا بثناها غير الاختيار. مثل ما تعرفون في تاريخ الفني لكل فنان في أغاني حقيقة يعني بلغة الحين يسمونها الهيد اللي هي الأغاني خلاص راسخة وأغاني مميزة ومفصلية من الأغاني المكب لها في رحلة ومسيرة الفنان خالد عبد الرحمن وشون مغليق. ودائما دائما كل جيل يسمعها ولا يملها. عاد إذا رحنا إلى قرطاج ولا إذا رحنا بالذات الأردن, في الأردن الحفل الغنائي للفنان خالد عبد الرحمن خرافي. الجماهير هناك مختلفة في كل مسرح له حضوره, لكن أحلى مسرح صراحة وأحلى تفاعل تفاعل الأردني, يعشقونه عشق غريب وإحنا أيضا نحبه ونحبكم أحبتنا في الأردن. ناجح شكرا للتواصل الدائم وشكرا لكرمك. تسلمين الغالية أم علي, إيه إن شاء الله بنختار لك أغنية. وعندنا اختيار بعد من أم هيا عايض لماح. أم عبد الله شكرا للتحية بتبي على ذوقنا, ونقول لكم كلكم أبشروا ولا يهمكم, حياكم معنا على 440-30,000 ومرحبا بك يا شيخة وشكرا مانع الصوت صوتك. الفترة هذه طبعا بدأ الوسمة تباشيرة وإحنا في الخليج نفرح واجد واجد لأن هذه الأيام تحديدا وإذا استمرت لنهاية الأسبوع معناته فال خير لنا ورحمة من الله الحمد لله, وبتتباشر القيعان وبيجينا الفقع إن شاء الله. ونقول لكم جهزوا عننكم وجهزوا حجوزاتكم للأماكن والمواقع اللي تبونها, وبيبتدي الموسم في قطر 24/10 وإن شاء الله يكون موسم خير وبركة وأمان وسلام. يلا نسمع هذا الاختيار الرائع.

شكرا يا علي موسى، وأنتم أيضا اختياراتكم مميزة واختياراتك دائما ذوق، وتسلم لنا يا ذوق. لا شكر على واجب يا ناجح. أم هيا شكرا لإحساسك الحلو ويانا وبتسمعين اختيارك، لكن الحين خلينا نسمع اختيار ريم اللي اختارت على ذوقنا رحمة رياض. ويلي

الله على الجو الشبابي واختيارك يا أم هيا والحين ويانا. وليش ما مريتي علي وودتيني وياك خط الشمال؟ يلا استمتعي باختيارك لماح للفنان عايض.

نتمنى لكم وقت ممتع دائما، ونتمنى لكم إن شاء الله في كل يوم أمنيات متحققة وسعادة مع من تحبون وتوفيق وخير. نلقاكم على خير. إبراهيم العزاوي وروضة إبراهيم، ونهديكم آخر اختيار من جلسات صوت الخليج، أغنية ورائعة نوال القلوب الساهية لكن بأحلى ثلاثة أصوات شبابية، مطرف المطرف ويوسف العماني وبدر شعيب.

جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس. أغانيكم

جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.

0: لك عندهم
1: دار دارات ولك عندهم
0: يا فرحة الدار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحفة صاغها الرحمات من أحلى التحف، وانت في أبهى قضية ما تحملها ملف ملف ملف ملف. انت أغلى اسم يا خالد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين. إن شاء الله نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء رائع مليء بكل ما هو جميل وطيب ومبشر إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وكتبت أنا ما طلبتم في المستمع الكريم أبو هيثم، طلب يا عطاشة لحمد الطيار، أغنية جميلة على فكرة، ويمكن هي اللي شهرت حمد الطيار هذه الأغنية، وانتشرت في فترة السبعينيات ولا الثمانينيات، يعني في هالمساحة أواخر السبعينيات أوائل الثمانينيات، يا عطاشة والموارد بعيدة. وذكر غناها صالح الحريبي برضو، وناس كثر غنوها. حلو يعني، حلو البداية. حمد الطيار أبو هيثم طلبها يا عطاشة. مهابة طلبت انتصر ياس حبي على العود، سلام العبد الله، وبعثت الرابط بس موجودة أعتقد الأغنية على العود لسلام العبد الله يا مهابة. إن شاء الله تطلع هي اللي أنت عايزها يعني إن شاء الله. عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن طلب أغنية على ذوقي، أغنية على ذوقي. أنا اخترت هذه الأغنية يا عبد الله أحمد مسعد من الضالع في اليمن، والله يستر إن شاء الله تعجبك، بس لو ما عجبتك ما تجيب سيرة لحد يعني. عيسى صليطي طلب لسانك لأحمد الجميري. مازن طلب يوم الأحد تلقينا لشريفة فاضل، هذه طلبناها للتنزيل لأنه لم نجد هذه الأغنية موجودة حاليا، فطلبناها من الجهات المختصة. مازن عفوا، أم حمد طلبت عوض الدوخي على ذوقنا، أنا اخترت هذه الأغنية لعوض الدوخي، إن شاء الله تعجبك يا أم حمد. محمد البطيني من عمان طلب رباب اجرح. سعاد طلبت طلال مداح، موجود طلال مداح يا سعاد، حاولي يعني تغيري إن شاء الله. أغنية لعليا التونسية أول مرة أسمعها، هي أغنية على فكرة طابع مصري، اللي هي عنوانها باين ناس ليها بخت، ناس ليها بخت لعليا التونسية، فطلبناها للتنزيل إن شاء الله. ناجح الجيوسي غير المطربة اللي طلبتها لو سمحت يا ناجح، بس بحب أريد أن أهمس في أذنك طربيات، إحنا بنروح للقديم، بنروح للقديم أقدم من ذاكرتك، أنت شباب يعني ذاكرتك توا يعني، اللهم صل على النبي لا إله إلا الله، لا يعني أبعد من ذاكرتك شوي، روح للأقدم أقدم. أم يامن طلبت بتقول وتعيد لمين محمد عبد المطلب، والله فعلا بتقول وبتعيد لمين، يعني الإنسان لما تظل تشرح، صح يا شافي تشرح. علي خاطر النجادي طلب فتح الورد لنعيم سميح، فتح الورد نعيم سميح. وصادق طلب أي أغنية لحسين نعمة، وتمنى الشفاء العاجل لهذا الفنان الكبير، الفنان العراقي الكبير، الله يشفيه ويعافيه إن شاء الله.
علي خاطر النجادي اللي طلب فتح الورد أرسل أبيات لصبح ياسين سأقرأها إن شاء الله. أم كلثوم، بهاء طلب أم كلثوم ودارت الأيام. دارت الأيام، خليني بس أكتبها عشان في يقولون باكر تمر، باكر تمر غناء هناء مهدي، كلمات كاظم الرويعي وألحان طالب القرداغي، اسمه طالب القرداغي، لا عفوا القرغولي، وين رحت أنا، القرغولي، طالب القرغولي. شكرا يا نبيل، وإن شاء الله بسجل طلبك، بس خليني أسجل طلب بهاء اللي هو طلب أم كلثوم ودارت الأيام. أم كلثوم، بعرفش شافي بيكتب ولا تكتب يا شافي، ما شاء الله عليك. بعدين في نبيل طلب أغنية باكر تمر، باكر تمر غناء هناء مهدي، هناء مهدي إن شاء الله اكتبها يا. وفي أم نورس، أم نورس تقول صباحكم خير وبركة، أود سماع رياض الصنباطي في مقطع من أغنية عودت عيني على رؤياك لو كنت خدت على بعادك مع الامتنان. شكرا يا أم نورس، خليني بس أكتب. أم نورس طلبت مقطع بغنيها رياض الصنباطي على العود، سمعني يا شافي، بغنيها رياض الصنباطي على العود في اللي هي أغنية عودت عيني. عودت عيني فيها مقطع يقول لو كنت خدت على بعادك، لو كنت خدت على بعادك كنت أقدر أصبر واستنى، لو كنت خدت، كنت خدت، خدت على بعادك. أم كلثوم، هي أم كلثوم مرتين، هذا عفوا رياض رياض الصنباطي، هذا رياض الصنباطي، معلش خفت أنا، ترعبت إني مرتين أسجل. طيب في عبد المؤمن القدسي طلب يطير من ريش جناحك، أو من ريش جناح، أعطني يطير من ريشك جناح للفنان عبد الرحمن باجنيد. خليني أكتب لك بس يا عبد المؤمن القدسي، يطير اسم الأغنية، سامعني يا الشافي، يطير من ريشك، بلاش نكتبها كلها، من ريشك، يطير من ريشك الفنان عبد الرحمن باجنيد، عبد الرحمن باجنيد. خلصنا آخر طلب، مش طلب، غيرت سعاد، شكرا يا سعاد، إلى مبارك المعتوق شوفت حبيبي، هذه سعاد غيرت، كانت طالبة طلال، هي بعد رباب، بعد رباب أغنية مبارك المعتوق شوفت حبيبي، شوفت حبيبي مبارك المعتوق. والأغنية الاستهلال، أغنية الاستهلال عبد الرب إدريس، حبيبي يا كثر طيبة، صح؟ طيب عبد الرب إدريس، نبدأ بعبد الرب إدريس، فنان كبير، الله يعطي الصحة إن شاء الله وطولة العمر. نبدأ إذن بأغنية الاستهلال، إن شاء الله تعجبكم، ونكمل إن شاء الله.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. سمعنا أغنية الاستهلال، إن شاء الله تكون أعجبتكم. ناجح الجيوسي غير المطربة اللي طلبتها، لو تكرمت يا ناجح ولك الشكر الجزيل. أنا كتبت الطلبات كلها وبراجعها بعد قليل مع شافي، بس خلينا نسمع طلب أبو هيثم يا عطاشة لحمد الطيار.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في صادق بيقول الفنان خالد عبد الرحمن غنى عطاشة في ألبوم رسمي. شكرا على المعلومة يا صادق، شكرا جزيلا. خلينا نسمع طلب مهابة، وإن شاء الله يكون هو الطلب اللي عايزاه مهابة، اللي هو سلام العبد الله، انتصر ياس حبي على العود.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي عبد الله أحمد مسعد طلب أغنية على ذوقي، والله أنا اخترت هذه الأغنية يا عبد الله، وإن شاء الله تعجبك، إن شاء الله تعجبك. نسمع.

ما زلنا معكم ومع ضربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وصلنا لكلمة في أغنية ساعة 10 أو دقيقة. كلمة في أغنية اليوم، الكلمة في أغنية يمنية غناها كثيرون من بينهم عبود خواجة. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

هم يعني عدة كلمات غنى على نايف البواسق وبعدين بيقول مطوق. ما معنى نايف البواسق ومطوق؟ شو المقصود بهذه العبارة؟ نسمع كمان مرة.

مطوق، غنى على نايف البواسق مطوق. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل. ولغتنا والله جميلة، والله جميلة وحساسة وشاعرية، وأصلا الشعر يحلو بالعربية والله، ليس يعني تعصبا ولا تحيزا، لكن تسمع الشعر العربي، تسمع الشعر بالعربية يعني يأخذك، خاصة إذا كنت أمام شاعر، خاصة إذا كنت أمام شاعر يعني بيأخذك فعلا. لغتنا جميلة وإحنا جميلين، وهذا تراثنا وهذه هويتنا وهذا هو نحن. وين وصلنا؟ وصلنا لأحمد الجميري، لسانك اللي طلبها عيسى سليطي.

غنى على نايف البواسق مطوق. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع شريفة فاضل في أغنية مازن اللي طلبها مازن يوم الأحد تلاقينا.

0: ايدينا علقوا في بعضن ايدينا.
1: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ومعك حق يا مازن، أنا حسيت أول ما سمعت الأغنية حسيت بفيلم وهبي موجود في الموضوع، لأنها راحت على لبنان شريفة فاضل واستلمها فيلم وهبي في أغنية أخرى اللي هي حبيبي نجار شغله على البيكار ضربة الدوم وبترن إلى آخره. ففعلا مازن بيقول أبو أحمد أغنية شريفة فاضل هي من ألحان فيلم وهبي. شكرا يا مازن، تحية لك. ونسمع كمان مرة ثلاث كلمات في أغنية.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. والله أنا سعيد ببناتنا، يعني ريم وفاطمة الوهيبي وأم نورس وكلهم، أو فاطمة الوهيبي ذكرتها، ومهابة وسعاد، كلهم يعني اللي نسيت اسمها، يعني سقط مني سهوا مش مقصود، يعني بيهتمن في يعني في الشعر والصورة الشعرية، وبشرحوها وبوضحوها، شيء حلو جميل، لأن لغتنا محتاجة لكم جميعا أيها الشباب، بنات أو الأولاد. وين وصلنا؟ وصلنا ل قلنا كلمة، ثلاث كلمات في أغنية. وصلنا لأم حمد، طلبت عوض الدوخي على ذوقي، فاخترت هذه الأغنية صوت السهارة لعوض الدوخي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بيسألني مازن بيقول يا ريت تقول الكلمات الثلاثة بالتاء المربوطة. يا مازن أنا زعلان منك، كلمات الثلاث إذا سمحت. الكلمات الثلاث هي نايف، البواسق، والمطوق. نايف، البواسق، المطوق. نسمع.

غنى على نايف البواسق مطوق. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع محمد البطيني من عمان، اجرح رباب.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ونسمع سعاد طلبت شوفت حبيبي بتنزل لسه ما نزلت يا سعاد. فاطمة لهيبي طلبت ناس ليها بخت عليا التونسية. أعتقد الأغنية موجودة اللي هي لعليا التونسية موجود يا شافي. يعني نتوكل على الله. يلا تفضل.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. للمرة الأخيرة بنسمع كلمات في أغنية ونستعرض أجوبتكم.

0: نشوف الأجوبة. نشوف الأجوبة. ما ذكرتش حنان. في حنان عندنا، وفي أم يامن، وفي أم حمد، وفي مين كمان؟ في عادل بوشيت يقول الحمامة تغني على الشجر العالي. صح، هي النايف العالي، البواسق هي الأشجار العالية والضخمة، والمطوق هي الحمامة المطوقة اللي هي اليمام، من فصيلة الحمائم، من فصيلة الحمام اللي هي اليمامة اللي مطوقة في على رقبتها في طوق، حتى بغنيها رحمة الله عليه فرج عبد الكريم يا حمامة مطوقة، كلمات جاهز السفر على ما أظن. ريم تقول نايف البواسق أي النخيل الشامخة الطويلة، والمطوق هو الحمام الذي يوجد على عنقه طوق من الريش. صح يا ريم. وين نروح؟ في أبو هيثم من مسقط غنى على نايف البواسق مطوق، غرد الطير الحمام مطوق العنق في أعالي الأشجار. صح. مهابة، شوف مهابة التفصيل، ما شاء الله عليهم بناتنا. وين تقول مهابة؟ المقصود هنا هو طائر مثل الحمام أو القمري أو محبوب، يغني وهو مستقر فوق قمم الأشجار أو الأماكن المرتفعة الشاهقة نايف البواسق، وهو مطوق أي حمام مطوق في عنقه طوق جميل يختلف لونه عن باقي ريشه، يغرد في وسط ظلام الليل فيثير بجمال صوته أشواق وحنين العاشق الذي افترق عن أحبابه وجيرانه، وهو مطلع موشح غنائي يمني صنعاني تراثي شهير وجميل. شكرا على الجواب الجميل يا مهابة. وين في شكرا، لم نتأكد يا أبونا يا أبا ناصر، خلينا نتأكد معلش لأن لا نستطيع، إن شاء الله خير يعني. غنى على نايف، هذا جواب أبو فهد مبارك المهندي، غنى على ناي، هي غنى على نايف البواسق تعني أعالي أشجار النخيل الطويلة. تحياتي لك أبو، تحية لك يا أبا فهد، جوابك صحيح. علي موسى معنى غرد غنى، ونايف المكان العالي، والبواسق هي النخيل. صح يا علي موسى. مين كمان؟ فاطمة الوهيبي، عبارة غنى على نايف البواسق مطوق، وهو المطلع الشهير لقصيدة من التراث الغنائي الصنعاني اليمني، الكلمة الأولى هي نايف بالفاء وليس بالباء، ما حدش قال بالباء، حد قال بالباء، لا هي نايف وليس نايب، نايب اسم معنى آخر مختلف تماما، وتعني المرتفع العالي. المعنى الإجمالي للعبارة هو غناء طائر الحمام المطوق وهو واقف على قمة النخيل العالي الطويل في وسط ظلام الليل. على فكرة وسط على طول بدون فيه، ممكن نخلي فيه ونشيل وسط، أو نخلي وسط ونشيل فيه، يعني قمة النخيل العالي الطويل وسط ظلام الليل تغني من غير ما نحط فيه، ما ينفعش فيه وسط، أو بدناش نحط وسط، شيل وسط بتصير قمة النخيل العالي الطويل في ظلام الليل، صح؟ وأجمل وأرتب يعني. طيب تفصيل معاني كلمات هذا البيت، نايف المرتفع العالي أو الشاهق، البواسق جمع باسقة والمقصود بها النخيل الطويل الشاهق كما في الآية الكريمة والنخل باسقات، مطوق هو الحمام المطوق وهو نوع من الطيور، الحمام يتميز بوجود ريش يحيط بعنقه يشبه الطوق، واشتهر في الشعر العربي بالنوح والغناء الذي يهيج شجن العشاق. شكرا يا فاطمة. محمد حسن أي الأشياء العالية الجميلة المحاطة بالزهور. شكرا، بعتبر جوابك صح يا محمد، شكرا جزيلا، الله يستر. الحين علي وجدات، معنى كلمة البواسق شيء من الماضي. شكرا يا علي، شكرا جزيلا، يعني شكرا جزيلا، برضو أنا حيران. غلط يا فتح الورد اللي هي طلبها علي خاطر النجاد. إذن نايف عالي، وبواسق هي النخيل أو الأشجار الضخمة العالية، وطائر اللي هو اليمام المطوق. أخوك ياسر الجهني من أمريكا، الله يسعدك ويسعد جوك زي ما تسعدنا من سنين. إذا في إمكان ممكن نسمع مقطع من قلبي سعيد وياك يا حبيبي. والله للأسف يعني بنحاول نخلص، لكن إذا في وقت، إذا وجدنا وقت والله يا ياسر أبشر يعني، لعينك يا حبيبي. طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

0: المواويل.
1: هيهات يا أبو الزلوف
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: صفحات خد
1: في طربيات
2: واحنا
1: اليوم موال هو موال وأغنية بس فصلت الاثنين عن بعض لنجاح سلام. نجاح سلام فنانة لبنانية وتكلمنا عنها في كثير من حلقات برنامج طربيات وعندكم فكرة كاملة عنها يعني. والآن أصبح جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي سهل جدا الوصول لمعلومات يريدها أي متلقي ليتعرف على شخصية ما، حدث ما، معنى من المعاني إلى آخره. فنسمع موال نجاح سلام ونسمع الأوف في بلاد الشام منتشر الأوف أوف أوف أوف في مصر يا ليل يا عين، في الخليج في النهمة معروفة، في الموال بطريقة معينة، في البلاد في الحجاز المجس موال. طيب نسمع الأوف موال من نجاح سلام.

0: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
1: سكر الصب من لماك فغنى ودعاه الغرام.
0: مواويل.
2: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
0: مواويل. بوح المعنى بأسرار الكلام.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال وسعاد. حتى الآن الأغنية ما نزلت، تنزل إن شاء الله، تنزل إن شاء الله. طيب نسمع طلب ناجح الجيوسي، الحب اللي كان ميادة.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مازن عاتب جدا مع حق لفت انتباهي لمقدمة الأغنية. وين مقدمة الأغنية يا شافي؟ يلا سمعنا. عرفتوها؟ إن شاء الله تكونوا عرفتوها. طيب نعود إلى طلب سعاد اللي هو شوفت حبيبي من زمان. سعاد من تضرع يا شافي، شوفت حبيبي حستناك تزبطها مضبوطة. طيب نسمع طلب سعاد اللي بارك المعتوق شوفت حبيبي.

0: نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية، إن شاء الله تكونوا عرفتوها. هو شافي، هل شافي يعني يعني بناس، لكن مع حق صراحة. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. أم يامن من إسطنبول طلبت الناس المغرمين، في بكتبوا ناس بتقول وتعيد لمين، وهي الأغنية اسمها الناس المغرمين. الناس المغرمين محمد عبد المطلب.
1: بتقول وتعيد

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية اللي ما عرفتوها حتى الآن، ونسمع نعيمة سميح فتح الورد، طلبها علي خاطر النجادي.

أن نكتفي بهذا القدر من الأغنية نظرا لضيق الوقت، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب صادق لأغنية لحسين نعمة، طلب أي أغنية، فاخترنا هذه الأغنية من جلسات صوت الخليج الحصرية.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. ووصلنا ل ما عرفتوهاش. السلام عليكم، تحية عطرة. ممكن أغنية ما أعرفش هذا جواب ولا هذا طلب. أغنية مروا على الباب لمطرب سلمان المنكوب، تحياتي. لا هذا طلب معناها. طيب مقدمة الأغنية مين بتقول؟ هذه أم حمد تقول مقدمة الأغنية يمكن لفيروز. لا مش لفيروز. محمد حسن بيقول الأغنية يمكن للفنان السوري موفق بهجت. وبعدين بيقول يمكن فنان قطري محمد حسن. لا. طيب أبو هيثم مقدمة الأغنية الفنانة وردة الجزائرية. لا. سعاد بتقول يمكن طلال مداح. صح يا سعاد، جوابك صح. علي وجداد يقول سميرة توفيق. غلط يا غلط. بس سعاد جوابها صح، طلال مداح. طب أي أغنية لطلال مداح؟ وبعدين في جواب آخر طلال مداح. مهابة تقول مقدمة الأغنية لطلال مداح. صح. سعاد برضو في سؤال تقول الشاعر شنو يقصد بالجملة أستاذ عبد السلام؟ هو بيتكلم عن الأشجار، يعني تغريد الحمامة المطوقة في باسقات، في البواسق اللي هي الشجر النخيل العالي العلو من نايف وباسق، تشمل النخيل لأنه عالي وضخم، والحمام يعني هو بشبه هذه الصورة الشعرية بوصف أجواء الحبيب، هذه أجواءه، تغريد على شجرة باسقة ونايفة عالية. طيب وبعدين أبو فهد مبارك المهندي يقول طلال مداح جتني تقول. لا. ومحمد حسن يقول كل ما دقيت في أرض وهتت. لا. شو اسم الأغنية؟ طيب الأغنية اسمها أسبوع، اسم الأغنية أسبوع. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

عرفته. أسبوع اسم الأغنية اللي ظل المداح. هناء مهدي الآن أغنية باكر تمر، صح؟ باكر تمر اللي طلبها نبيل. إن شاء الله نبيل يكون متابع.

دخلنا في الهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات، نسمع الآن ما طلبته أم نورس. طلبت عودت عيني لرياض السنباطي، مقطع لو كنت خدت على بعادك. إن شاء الله أم نورس تكون متابعة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. والآن أغنية يا طير من ريشك لعبد الرحمن باجنيد إلى طلبها عبد المؤمن القدسي.

0: سكنا بلحق المحبوب ويلا وراح اعطني يا طير ريشكنا بلحق المحبوب ويلا وراح بتبع في الليل ولا في الصباح.
1: بعتذر من المستمعين من المستمع الكريم والراح والراح والراح اللي طلب ناظم الغزالي أبو الهنوف الحمداني. أنت بتصل متأخر يا أبو الهنوف، يعني بتصل الساعة 11 أو 58، يعني 11 إلى دقيقتين، إحنا 11 و12 بنختم فما في وقت. إن شاء الله في مرة قادمة يا أبو الهنوف الحمداني. نسمع الآن طلب محمد البصري، سلم سلام لرياض أحمد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في مازن بيقول أبو أحمد، نقول الكلمات الثلاث والرجال الثلاثة، صح؟ نقول الرجال الثلاثة والنساء الثلاث، الرجال السبعة والنساء السبع، الرجال التسعة والنساء التسع. وين وصلنا؟ وصلنا للأغنية الختامية. الأغنية الختامية وين راحت؟ أم كلثوم، ودارت الأيام طلبها بهاء. إن شاء الله بهاء يكون متابع. ومعها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات شافي الهاجري، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

Thank you.